ايام ما نحسبش لو اتنين البنيدم قعدتن تلقطوا من موسيقى اكتر حلوة من ديك تدق تلقني بنتانا لليلنا الكل اللوم اتفرجونا اوا ات من يوم تسبتمبرو الديديكات عتوليت تسيتنا مريم.

سمية ترجمان بيناناتيكم مرحبا متلحينو وادسة فلودو من وارا المايكروفون تالستاتيون تالكومونيتا تالباروشة تالشارع عودش لي شاندر فوق الفريكوينسة تاتمينيا ودسين بونت ليتا في الافم كفو كل فوق الانترنت فوق الويب سايت تالباروشة تانا فوق شارع بيريج دوتو وارجي يناتش عليناتيكم لطوة طيبة ونلقاكم البروغرام يخور في السنسيلة جاي الباندا بروغرام تامارجي بريوز مالتين من ديفرسي بانات مالتين وواوشين F'xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa it-tlieta 18 ta' Wissu tas-sena 2026. U fil-waqt li nittama' li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna daw kollha li jixtiequ jingħaqdu magħna jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126 nirrepeti 7955-7126 jew inkella tistgħu iċċemplu fuq in-numru tar-radio tat-telefon l-antik it-21558-714 nirrepeti 21558-714. Mera nal-irħat li ġej 18 ta' wis 23 ta' Wissu hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' Santa Marija fil-parroċċa taż-Żebbuġ Għawdex. Hemmhekk kemm il-banda Santa Marija li tieħu sehem sħiħ f'dawn il-festi li jsiru matul din il-ġimgħa f'ġieħ Santa Marija. Għalhekk ma jonqosx illum li għandna diversi marċi brijużi mir-repertorju tal-banda Santa Marija taż-Żebbuġ Għawdex. U propju niftu bl-ewwel marċ brijuż mill-banda Santa Marija taż-Żebbuġ il-marċ Tislima lil Fortu u Lena, il-kompożitur Joe Galia.

مرحبا سينيوري. لقدت النار 1973 ماريا بامبينا فلمكين مال بوبلو شاري تاتيكم مرحبا في الراها البيتوريسك تشارة. السن أهرى لقدتانا كانت امبنياتا طول السنة كلها سبج فداون اليمتا الفيستا نتباشيو بلارت بيروتكنيكا وقت الفيستا تالبامبينا. في فتيت تالمومنتي أهرى سرنا سيستو الشو فاموس The Night of Victory اللي قال داون لحار 21 سنة كان سنونمو في الجزيرة وشية ليلة الفيستا تالبامبينا. كانت هولما اللي صارت ريالتا وبقت تفيوريشي سنة ورا سنة. وقت دا الاسبتاكلو سرنا سيستو الورية بيروتكنيكا سنكرونيزاتا ما تلت سلتت موزيكالي كيفو كل هروق تنار تراديزيونالي مالتي تالمورتالي تالبرق الكلوريت، مورتالي تالبرق برونت، مورتالي تاللوب ومورتالي تالكلور. فلهرنت نالقو دا الاسبتاكلو بجران فينالي من اللقوة اللي يكونسيستي في ديفيرسي بلالن وفتوح تالبرق باللوب كيفو كل ديفيرسي بلالن كبار وبلالن تالبلالن ديفيرسي. جراتسي ماريا بامبينا اللي تهرسنا في كل هين وللزمنا مقودين بش في البدو تا سبتمبرو كل سنة نتشلبراو توليدك تانتازي سالينا الشارين. فيفا أمنا ماريا بامبينا.

0: مرحبا سينيوري. لقدت النار 1973 ماريا بامبينا فلمكين مال بوبلو شاري تاتيكم مرحبا في الراحة البيتوريسك تشارة. السنوهرة لقدت أنا كانت امبنياتا طول السنة كلها سبج فداون اليمتا الفيستا نتباشيو بلارت بيروتكنيكا وقت الفيستا تالبامبينا. في فتيت تالمومنتي أهرا سرنا سيستو الشو فاموس The Night of Victory اللي قال داون لحار 21 سنة كن سنونمو في الجزيرة وشية ليلة الفيستا تالبامبينا. كنت هولما اللي صارت ريالتا وبقت تفيوريشي سنة ورا سنة. وقدا الاسبتاكلو سرنا سيستو الوريا بيروتكنيكا سينكرونيزاتا ما تلت سلتت موزيكالي كيفو كل هروق تنار تراديزيونالي مالتي تالمورتالي تالبرق الكلوريت مورتالي تالبرق برونت مورتالي تاللوب ومورتالي تالكلور. فلهرنت نالقو دالي سبتاكلو بجران فينالي من اللقوة اللي يكونسيستي في ديفيرسي بلالن وفتوح تالبرق باللوب كيفو كل ديفيرسي بلالن كبار وبلالن تالبلالن ديفيرسي.
1: Dan l-spettaklu u kollu kembu maħdum mill-membri ħabri katana li bħila u dedikazzjoni tul is-sena kollha jaħdmu bla-qeda biex fil-festa ngawdu frott ħidmithom fis-smewwiet xarija. Mortali tradizzjonali huma maħduma mill-membri tal-aqda tagħna kif ukoll mill-Kamra tan-Nar Santa Maria ta' Ħalaxa u l-aqda tan-nar 22 ta' frar Birżebbuġa. Nieħdu l-opportunità sabiex nirringrazzjaw minn qalbna lill-pirotekniċi qalbina tagħna kif ukoll il-Kamra tan-Nar Santa Maria Għaxa tal-ospitalità tagħhom sabiex jinħadem in-nar. Nirringrazzjaw b'mod speċjali lill-Arċipriet u lill-Kleru tal-Parroċċa, lill-Kumitat Ċentrali tal-Festa, lis-Soċjetà fil-Armonika Victory, l-Qdiet tal-Armar u tal-Briju, lis-Sindku u l-Kunsilliera fih dan il-Kunsill Lokali tax-Xara għas-sosten l-insibu tul is-sena kollha, lis-Supretendent u l-Korp tal-Pulizija. Li dawk kollha li fl-aħħar jiem tal-festa ituna l-għajnuna tagħhom. U fuq kollox, lill-poplu xari li ta' kull sena ikun hemm għalina sabiex il-festa tkun waħda ta' suċċess.
0: Grazzi Marija Bambina li tħarisna f'kull ħin u li żżomna maqudin biex fil-bidu ta' Settembru kull sena niċċelebraw twelidek tant għażiż għalina x-xarin. Viva omna Marija Bambina!
1: Sinjuri, illum 7 ta' Settembru 2026 għal sen oħra, laqda tan-nar 1973 Marija Bambina tax-Xara Għawdex.

0: مرحبا سينيور. غراتسي ماريا بامبينا اللي تهرسنا في كل هين وللزمنا مقودين بش في البدو تا سبتمبرو كل سنة نتشلبراو توليدك تانتا زي سالينا الشارين. فيفا أمنا ماريا بامبينا.
1: سينيوري اللوم 7 سبتمبرو 2026 قال سن أهرا لقدة النار 1973 ماريا بامبينا تشارة أودش تبرزنتالكم The Night of Victory.